العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وألسنة بسر قد تناجي تغيب عن الكرام الكاتبين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين، فتسقيها شراب الصدق صرفا وتشرب من كؤوس